طوال تلشكاب شلابيتا كانت بخالي بان اوتا ماركوس كان كانت تشوكا تشيك تلسيب تذكري تلسيب تخالي تنعميد كوبان فنحوان خاكو سيلاز رينا تلسيلة خمانونيل نرونا كتبقوك تلسيب

ادخل كومونيستو خيرا زالي سويسو قوا خوانك لي سوماتين قنا فيكتوريا شيبا وكان في قوا توماس او زاي تشلغي تشوكري ارن سالي كاليبال اوستو اشكوين دي كاتينويت كوبان ابلان تشوتي شكلي ونال شاكري بولوتس كومونيش Antes se les ha hecho el ejército Gacuerín, Acatquil, Bartolomé de las Casas, familia Calchiboy. Saludos desde Huehuetenango. Aranguane Caloche. Abinquilo Chequilbal.